0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: الذي جمع مالا وعدده.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: نار الله الموقدة.
1: نار الله الموقدة.
0: الذي تطلع على الأفئدة.
1: الذي تطلع على الأفئدة.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: في عمد ممددة.
1: في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق.
1: والسماء

0: ولا ناصر
1: فما لم يقوم ولا ناصر
0: والسماء ذات الرجع
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدر
1: والأرض ذات الصدر
0: إنه لقول فصل
1: إنه لقول فصل
0: وما هو بالهزل
1: وما هو بالهزل
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والنازعات غرقا
1: والنازعات غرقا
0: والناشطات نشطا
1: والناشطات نشطا
0: والسابحات سبحا
1: والسابحات سبحا
0: فالسابقات سبقا
1: فالسابقات سبقا
0: فالمدبرات أمرا
1: فالمدبرات أمرا
0: يوم ترجف الراجفة
1: يوم ترجف الراجفة
0: تتبعها الرادفة
1: تتبعها الرادفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: أبصارها خاشعة
1: أبصارها خاشعة
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
0: أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
0: إنما هي زجرة واحدة
1: إنما هي زجرة واحدة
0: فإذا هم بالساهرة
1: فإذا

0: موازينه
1: فأما من ثقلت موازينه
0: فهو في عيشة راضية
1: فهو في عيشة راضية
0: وأما من خفت موازينه
1: وأما من خفت موازينه
0: فأمه هاوية
1: فأمه هاوية
0: وما أدراك ما هي
1: وما

0: الحميم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: خلق الإنسان من علق.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: الذي علم بالقلم.
0: الذي علم بالقلم.

0: الذي اسمع
1: عبدا إذا صلى
0: عبدا إذا صلى
1: أرأيت إن كان على الهدى
0: أرأيت إن كان على الهدى
1: أو أمر بالتقوى
0: أو أمر بالتقوى
1: أرأيت إن كذب وتولى

0: نخلة كاذبة خاطئة
1: فليدعو نارية
0: سندع الزبالية
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: أنشرح لك صدرك
0: ووضعنا عنك وزرك
1: الذي أنقض ظهرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فإن مع العسر يسرا
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك ترغب
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر
0: وليالي العشر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
1: إرم ذات العماد
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد

0: خوفنا الفساد.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
0: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
1: إن ربك لبالمرصاد.
0: إن ربك لبالمرصاد.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
1: كلا بل لا تكرمون اليتيم.
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم.
1: ولا تحاضون على طعام المسكين.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: وتأكلون التراث أكلا لما.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: وتحبون المال حبا

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: نخل مثلها في البلاد
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: وفرعون ذي الأوتاد

0: ألا بل لا تكرمون اليتيم
1: ولا تحاضون على طعام المسكين
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: وتأكلون التراث أكلا لما
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتحبون المال حبا جما
0: وتحبون المال

0: وأن له الذكرى
1: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى
0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
1: فيومئذ لا يعذب عذابه

0: لم يره أحد
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: أم نجعله عينين
1: أم نجعله عينين
0: ولسانا وشفتين
1: ولسانا وشفتين
0: وهديناه النجدين
1: وهديناه النجدين
0: فاقتحم العقبة
1: فاقتحم العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

0: الإحسان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: أولئك أصحاب الميمنة.
1: أولئك أصحاب الميمنة
0: الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
0: عليهم نار مؤصدة.
1: عليهم نار مؤصدة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مكرمون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون

0: وخلقناكم أزواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان

0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كتابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا
0: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: فذوقوا فلن

0: خضابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
0: ذلك اليوم الحق

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: شقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وإذا الأرض مدت
0: وإذا الأرض مدت
1: وألقت ما فيها ودخلت
0: وألقت ما فيها ودخلت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: يا أيها الإنسان إن

0: وراء ظهره
1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
0: فسوف يدعو ثبورا
1: فسوف يدعو ثبورا
0: ويصلى سعيرا
1: ويصلى سعيرا
0: إنه كان في

0: فلا أقسم بالشفق
1: فلا أقسم بالشفق
0: والليل وما وسق
1: والليل وما وسق
0: والقمر إذا اتسق
1: والقمر إذا اتسق
0: لتركبن طبقا عن طبق
1: لتركبن طبقا عن طبق
0: فما لهم لا يؤمنون
1: فما لهم لا يؤمنون
0: وإذا قرئ عليهم القرآن

0: الضريع
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: وجوه يومئذ ناعمة
1: لسعيها راضية
0: لسعيها راضية
1: في جنة عالية
0: في جنة عالية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: فيها عين جارية
0: فيها عين جارية
1: فيها سرر مرفوعة
0: فيها سرر مرفوعة
1: وأكواب موضوعة
0: وأكواب موضوعة
1: ونمارق مصفوفة
0: ونمارق مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة
0: وزرابي مبثوثة
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى الجبال

0: نفرت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: لست عليهم بمسيطر
0: لست عليهم بمسيطر
1: إلا من تولى وكفر
0: إلا من تولى وكفر
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: فيعذبه الله

0: حسابهم
1: ثم إن علينا حسابهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت.
1: إذا الشمس كورت.
0: وإذا النجوم انكدرت.
1: وإذا النجوم انكدرت.
0: وإذا الجبال سيرت.
1: وإذا الجبال سيرت.
0: وإذا العشاء عطلت.
1: وإذا العشاء عطلت.
0: وإذا الوحوش حشرت.
1: وإذا الوحوش حشرت.
0: وإذا البحار سجرت.
1: وإذا البحار سجرت.
0: وإذا النفوس زوجت.
1: وإذا النفوس زوجت.
0: وإذا الموءودة سئلت.
1: وإذا الموءودة سئلت.
0: بأي ذنب قتلت.
1: بأي ذنب قتلت.
0: وإذا الصحف نشرت.
1: وإذا الصحف نشرت.
0: وإذا السماء شطت.
1: وإذا السماء شطت.
0: وإذا الجحيم سعرت.
1: وإذا الجحيم سعرت.
0: وإذا الجنة أزلفت.
1: وإذا الجنة أزلفت.
0: علمت نفس ما أحضرت.
1: علمت نفس ما أحضرت.
0: فلا أقسم بالخنس.
1: فلا أقسم بالخنس.
0: الجوار الكنس.
1: الجوار الكنس.
0: والليل إذا عسعس.
1: والليل إذا عسعس.
0: والصبح إذا تنفس.
1: والصبح إذا تنفس.
0: إنه قول رسول كريم.
1: إنه قول رسول كريم.
0: ذي قوة

0: مجنون
1: وما صاحبكم بمجنون
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو بقول شيطان رجيم
1: وما هو بقول شيطان رجيم
0: فأين تذهبون
1: فأين تذهبون
0: إن هو إلا ذكر للعالمين.

0: العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين؟
0: أرأيت الذي يكذب بالدين؟
1: فذلك الذي يدع اليتيم.
0: فذلك الذي يدع اليتيم.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: فويل للمصلين.
0: فويل للمصلين.
1: الذين هم عن

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: عظيم
1: الذي هم فيه مختلفون
0: الذي هم فيه مختلفون
1: كلا سيعلمون
0: كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: والجبال أوتادا
0: والجبال أوتادا
1: وخلقناكم أزواجا

0: وخلقناكم أزواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا
1: الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النار معاشا
0: وجعلنا النار معاشا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا

0: ذجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسجرت الجبال فكانت سرابا
0: وسجرت الجبال فكانت سرابا
1: إن جهنم

0: كتابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كتابا
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.

0: يعلمون إلا أن له الرحمن وخالصا
1: ذلك اليوم الحق
0: ذلك اليوم الحق
1: فمن شاء أخذ إلى ربه

0: ولدًا
1: ووالد وما ولد
0: ووالد وما ولد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: يحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: أحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: يقول أهلكت مالا مبدا
0: يقول أهلكت مالا مبدا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: ألم نجعل له عين

0: نفدين
1: وهديناه النجدين
0: وهديناه النجدين
1: فلقتحم العقبة
0: فلقتحم العقبة
1: وما أدراك العقبة
0: وما أدراك العقبة
1: فك رقبة

0: واجب من حاجة منه. نعم بارك الله فيكم. سيدة زي سوبري بولي كلا بون في باري دي صح terus kayak dia baca rupa sebelum baru dia sedang belajar rupa yang penting memang di waktu di hari-hari mungkin seperti itu para pelaku ini sebenarnya juga menjadi solusi di pertanyaan yang tadi pekerja bangunan jadi bateri hari misalnya cari di pekerja seperti yang ringan dan syiat memikat keringanan kemudahan untuk berpuasa baru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا

وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

0: كان يرضى
1: الرأى مستغنى
0: الرأى مستغنى
1: إن إلى ربك الرجعى
0: إن إلى ربك الرجعى
1: أرأيت الذي ينهى
0: أرأيت الذي ينهى
1: عبدا إذا ضلى
0: عبدا إذا صلى
1: أرأيت إن كان على الهدى
0: أرأيت إن كان على الهدى
1: أو أمر بالتقوى
0: أو أمر بالتقوى
1: أرأيت إن كذب وتولى
0: أرأيت إن كذب وتولى
1: ألم يعلم بأن الله يرى
0: ألم يعلم بأن الله يرى

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت،
1: وإذا الصحف نشرت،
0: وإذا السماء كشطت،
1: وإذا السماء كشطت،
0: وإذا الجحيم سعرت،
1: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.